تقول مش نور وتعشق نور سواد العين ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: Well. كون كون باروي خمس شوكولاك نهورش خمس شوكولاك نهورش كون كون باروي لو دوليان دوليان اسمع أما دوليان دوليان اسمع أما
1: كتير كاف تصبرت كاف كرا كاف كرا تصنيم
0: روك